انا اليوم بصح وافيت الزين صيغه من ذهب ربي صورها هاد الزين ما كسبوه العيارين جاو الحساد اللي يجيب يخونوها انا اللي غرست النخله كون جبتها لجناني الغرس ما يجي للرحله يبغي اللي في بالو هاني

قولوا شهرزاد وانتقم الخليفة السفاح من ضفائر الأميرة فقصها ضفيرة ضفيرة وأعلنت بغداد أعلنت بغداد يا حبيبة الحداد عامين أعلنت بغداد يا حبيبة الحداد حزنا على السنابل الصفراء كالذهب وجاعت البلاد فلم تعد تهتز في البيادر سنبلة واحدة

انا اليوم بصح وافيت الزين صيغه من ذهب ربي صورها هاد الزين ما كسبوه العيارين جاو الحساد اللي جيب يخونوها انا اللي غرست النخله كون جبتها لجلاني الغرس ما يجي للرحله يبغي اللي بباله غني.